بقول لمخوتك كمان كازون تري كيكوبون للي بينالون ريش ستاكونو بينالو انا تشيل دي لاستا وان داتي Pong lalu pinalong wish stop. Pinalong cedera setahun dah.